0: مساءكم خير ومحبة حبتي مستمعين عبر أثير 2000 FM وعلى الموجة 98.5 FM وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني www.radio2000.com.au أيضا عبر منصة Community Radio Plus. مني أنا علاء العوادي أجمل تحية ونتمنى تقضون أوقات ممتعة مع برامجنا لهذا اليوم الاثنين.
1: مساء الخير أعزائنا المستمعين، خليكم معنا ومع فقراتنا لهذا اليوم إن شاء الله تنال إعجابكم.
2: يا مساء الورد والفل والياسمين أحلى مستمعين، وأهلا وسهلا بكم معنا، وإن شاء الله تكون اليوم بداية الأول من جون، بداية خير هالشهر للجميع والدعوات المستجابة. After all, they've paid out over $1.5 billion on claims in the last 12 months.

0: ورجعنا معكم محبة المستمعين، وكالعادة دردشتنا لهذا اليوم عن الذكاء الاصطناعي ومحاسنه ومساوئه. طبعا هو محاسنه أكيد التكنولوجيا متطورة وكذا، بس عندك مساوئ من إساءة استعماله. نسمع تابعين النادي الذكاء الاصطناعي وشو رأيك به.
1: والله هو بين يعني ما حاجة واحد يعني يبرز ويصدق وكذا، في الصوت، الترتيب، الألوان إلى آخره. بس هو استخدم أيضا بالبداية في العمليات والنتائج اللي تطلع، يوضح لك الأريا يعني الملتهبة، الأعصاب، دخوله يعني ديب بالمواضيع اللي أنسجب الجسم. هذه مفيدة إلى أبعد حد. أو مثلا الأرضيات يستخدمونها أيضا في البناء، ماذا تكون، شلون راح تكون هذه البناية إذا وضعوا كذا وكذا، يعني في طريق الهندسة والجسور ولا آخر. هاي أشياء مفيدة، بس أنت تعرف إذا ظهر عالم يعني علم سوري راح يطغى على الجميع، يستغلونه بطريقة يعني
0: صحيحة.
1: اي فالشخص لازم يكون عنده نولج من يلزم التليفون ويقعد يميز بين هذا وذاك، بين واضح ما حاجه. يعني مثل اليابان لما صنعت هذه اللعابات وغيرها تتكلم وتمشي وكذا، حتى بشرتها كانها بشره انسان. فكل واحد هو وتفكيره وتصرفه. الشخص اللي يظل يباوع على هاي الأشياء يعني قاعد ينطيها قيمة، مو يشوفها ويشبع وبعدين يطي رأيه، هاي مو صحيح. أنت مجرد ما تشوف حاجة مو زينة رأسا تقلب وانتهى الموضوع بدون كتابة كذا وكذا، بس تمشي على الناس اللي عندها سذاجة. يعني في ناس عندها السذاجة وتصدق بهاي الأمور. بقة الألوان المشعة وإلى آخره وترتيبها، هاي كل واحد يعرف. ما معقولة بستان كامل ما بيورقة ذابلة أو كذا، مبينه يعني واضحة. فهي ممكن أنت أن ترتب الألوان عن طريق هذا الذكاء الصناعي، مثل ما قلنا العمليات، مثل ما قلنا بعض الأجهزة يدخل على الهندسة. وطبعا بالنسبة لي اللغة أيضا ممكن، بس يبين يعني مثلا اللكنة كاملة تقدر أنت تميز بينها الحقيقة وبين يعني المرتب اللي في الذكاء الصناعي. بس هو عالم بحد ذاته، ما ورد سابقا، لكن حاليا هو. أو عندك التصوير الكواكب والنجوم إلى آخره، ممكن أن تشاهد أشياء، ممكن أن تتوقع أشياء، ممكن أن تدرس من خلال هذا الذكاء الصناعي. إذا في مساوئ وفي أشياء مفيدة.
0: نعم.
1: هذا أحد
0: أكيد تفكير. أكيد جمان، أنت تتابعين الذكاء الاصطناعي أو معجبة بي أو شو رأيك؟
2: والله كتير حلو، بالعكس اختراع رائع جدا، بيفيد العالم بأشياء كتير حلوة. لكن هاي من ناحية الإيجابية، يعني أي شيء بتحتاجه عم تلاقي سريع الإجابة عليك، مواضيع عم تحتاجها بتلاقيها. في كتير أمور عم بيستفيدوا منها عن طريق الذكاء الاصطناعي. لكن اللي بيؤسف عليه الواحد إنه في ناس ابتدت تضارب على ناس، عرفت كيف دكتور؟ يعني مثلا هلأ الأكتر الفيديوهات اللي عم نشوفها صارت تنزل كلها قصص وكشغلات كلها ذكاء اصطناعي. منا يعني في ناس بتحاول إن هي مثلا تكون على الطبيعة، لكن هو الذكاء الاصطناعي صار محور بكل شيء. حتى الفيديوهات الطبية اللي بيعملوها منشان ينصحوا العالم فيها، صحيح رائعة جدا كتير حلوة، بيعملون بشكل هيك مهضومين، مثلا المعدة بتحكي بحطوا جواتها مثلا انه الجرثومة المعدة بتطلع تحكي وبتقول انا هيك وانا هيك. فيديوهات عم بيعملوها صراحة حلوة. لكن انا بقول احبة المستمعين مش غلط اذا التكنولوجيا عم تتطور، بالعكس هذا شيء كتير حلو نحن عم نستفيد منه. لكن على المستقبل عم بيقولوا على المستقبل رح يصيروا يستغنوا عن الأيدي البشرية ويخلوا محلها الذكاء الاصطناعي، وهذا طبعا رح يقطع رزق كتير عالم، وهذا الشيء طبعا غير محبط. لكن أنا بالنسبة إلي مش ضد الذكاء الاصطناعي، بالعكس حلو كتير، لكن يستغل بطريقة طريقة ما تأذي البشر بطريقة ما تكون عن طريقة عم بتحصل أمور بتنعكس بطريقة غير مرضية للعالم كله. فنحن ما بنعرف لبعدين شو بده يصير، لكن نتمنى يا رب إنه الذكاء الاصطناعي اللي هن عملوه ما يكون فيه إلا الخير وما يكون فيه الشر، يعني من ناحية تانية. هذا
0: أكيد رأيي. أكيد. شوفي، هو كل مشروع بمحاسن عفوا بمساوئ. فمحاسن الذكاء الاصطناعي دخل بالمعامل، تصنيع السيارات، الطب، كثير من الأمور، لكن هذا ما يعفي انه بعض ضعاف النفوس يستغل استغلال سيء، يعني كأن يكون يركب صورة لشخص ويبتزه. ابتزاز صار كثير خاصة بالنسبة للسيدات، وايضا عندك مثلا دعايات والله كذا، وتروحين تسلمين مبلغ ويطلع كله فيك وسكيم وكذا. فهذه مشكلة الذكاء الاصطناعي. بس من ناحيه ثانيه ايضا قاعد يساعدنا انه كثير من المعلومات.
2: هذا كثير حلو عن جد.
1: بس دكتور، احيانا المعلومات انت قاريها من كتب، يعني كتب قيمه ومن سنين، يعني تتعدى 30 سنه او 20 سنه، وتجي تتفاجئ بالمعلومات يعني مختلفه شوي. هذه النقطة الواحد يعني يوقف عندها، معلومات يعني غير صحيحة ممكن أن تكون مفيدة أحيانا، تبعد العالم من المشاكل، وأحيانا تكون صادقة. بس اللي طبعا مطلع على المعلومات اللي هذا عنده مفهوم كامل عن الحدث. بس هي عموما راح تمشي مع الجيل الجديد اكثر
0: أكيد
1: من الجيل
0: أكيد
1: القديم.
0: هو يعني للاسف استغلوه بالدعايات انه كذا ادفع هالقد، قلت لك هذا كثير، يعني احصائيات سنويا كذا مليون دولار من استراليا من امريكا يستغلون هذا الموضوع.
2: حتى الميت عم بيرجعوا للحياة.
0: يعني
2: يعملوا لهم فيديوهات. بس عن جد لك من هالناحية أنا بقول كتير حلو، عم يعني بتتفرج على فيديو بتشوف فيه هالأشياء، شيء بيساعدك، ما شيء حلو إنه أنت عم تنبسط إنك تحضر أمور مش مأذية، لكن مثل ما قلنا الأذى اللي بيجي من ما بقوله خلف الكواليس هيدي اللي غير مرغوبة بالذكاء الاصطناعي.
0: يعني حتى البارحة قرأت في التنبيه خاصة بالنسبة بالعراق، يعني يصورون كأنه أخوك أو أمك أو ومضايق وريد لمبلغ من المال وكذا، ويطلع كل كذب، يعني يركبون صورة على صوت نفس صوت الشخص اللي تعرفينه أنت.
2: وكمان عاملين فيديو دكتور إنه إذا أنت بتحط صورة، لنقول الله سمح يعني الله يرحم الوالد، حطيت صورة الوالد وحابب تدمج صورتك معه إنه هو رجع للحياة ويحضر مثلا أبيه، يحضر خاله عمه واتقبه، شوف لأي درجة وصل يعني الذكاء، أنه فعلا كأنه عن جد. يعني هلأ أنت جاء بالك تشوف الوالد بتلاقيه بتعمل هذا الذكاء الاصطناعي له طبعا أب خاص، وبتصير كأنه لايف معك حي.
0: يعني هذا راح يخرب علينا أنا شخصيا، يعني دائما كوستمرز
2: والله
0: حاب أشوف أبوك المتوفي وقاعد يحكي وياه باللي في
2: البروسيس. وحياة الله يعني
0: طلعوا لنا ذولا،
2: شوف لأي درجة يعني وصلوا أنه خلوك تشوف. حتى حاطين وحدة فقدت الكلب تبعها، كمان قال نازل من السما هيك وحضن رفيقته، ويعني منظر بخليك عن جد تتأثر فيه. بس انه ما لنا الكلام مع احبه المستمعين، هذا الذكاء الاصطناعي حلو، لكن ديروا بالكم منه، لا تستخدموه باشياء لا سمح الله ممكن تاذيكم. تعرفي صلي كم يوم ما بعرف شو عم بصير، بيجي الليل وعم شوف كوابيس واحلام مزعجه، وكل شيء عم بيتسكر بوجهي، يا ترى شو الحل؟
1: الحل هو عند دكتور علاء العوادي، صدقيني رح يحل كل هاي المشاكل.
2: يا ريت تعطيني الرقم.
1: ورقم تليفونه 0400049000. عيادة الدكتور علاء العوادي تفخر برعاية البرامج العربية.
3: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية، ولأننا واثقون من جودة خدمتنا زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
4: 04-0505-7700. بإدارة أحمد المصري.
5: أحلى صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000. مع الإذاعة العربية صباحكم أحلى.

صباح مع راديو جودة أثينز أف أم، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية جودة أثينز أف أم، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

ورجعنا معكم لحبتنا المستمعين، وهلا حان فقرة أخبار المشاهير لهذا اليوم، وخلينا نشوف مع جمانة وين بدنا نروح مع أول خبر. خبرنا الأول من هوليوود، بروس ديرين يتذكر موقفا جمعه بالنجمة مارلين مونرو. كشف النجم العالمي بروس ديرين عن العديد من ذكرياته في مسيرته الفنية الممتدة إلى عقود، وذلك من خلال تصريحاته في مهرجان كان السينمائي، وذلك خلال عرض الفيلم الوثائقي درينسي الحياة المذهلة لبروس ديرين، ومن أبرزها كانت حديثه عن اللقاء اللي جمعه بنجمة هوليوود مارلين مونرو. وقال بروس أن الطقس كان ممطرا خلال تواجده في استديو الممثلين، وعند خروجه كان المطر خفيف، وكانت مارلين مونرو هناك حيث سمح لها المخرج ليل تراسبيرل بالحضور ومشاهدة التصوير، وحينها قالت له أن الفيلم الذي يشار إلى بطولته خلال الفترة الحالية لا تستطيع المشاركة فيه لأن زوجها كتب سيناريو رعاة البقر السخيف على حد قولها، وعليها أن تشارك في بطولته. وأضاف أيضا أن الجو كان ممطرا ولم تكن هناك سيارات أجرة تمر بالشارع، وطلبت منه مارلين أن يرافقها إلى منزلها في ساحة غريتي حيث كانت تفضل السير تحت المطر، وكان عليه أن يلبي طلبها، وبالفعل استكمل السير في شوارع المدينة، وظهرت سيارة أجرة وامرأة تسرع للحاق بها، وقد مرت بالقرب منهما إذ لم يفصل بينهما سوى أمتارا قليلة. وخبرنا التالي، إصابة حبيبي عبدو بكسر في قدمها، وإليكم التفاصيل. أصيبت الفنانة فيفي عبدو بكسر في قدمها يوم الأحد الماضي، لتدخل إلى المستشفى على الفور لإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة، حيث قرر الفريق الطبي المعالج وضع قدمها في الجبس لمدة أسابيع لحين التئام الكسر والعودة إلى الحركة بشكل طبيعي. وكما أوضحت الفنانة فيفي عبدو أن الإصابة حدثت نتيجة تعرض منزلها للغرق بالمياه مما أدى إلى انزلاقها وتعرض قدمها للكسر، مناشدة الجمهور بالدعاء لها والتماثل للشفاء في أقرب وقت. وأيضا للمرة الأولى ديو غنائي يجمع الشاب خالد وجانا عمرو دياب بعد غياب 27 عاما من تعاونه مع والده في مفاجأة فنية بارزة. يجتمع لأول مرة ملك الرأي الجزائري الشاب خالد الفنانة الشابة جانا عمرو دياب في ديو غنائي بعد مرور نحو 27 عاما على تعاونه مع والدها النجم عمرو دياب في أغنية قلبي ضمن ألبوم قمرين عام 1999. ولأول مرة تامر حسني يقدم رقصة مون وولك لمايكل جاكسون على المسرح. فاجأ الفنان تامر حسني جمهوره خلال حفله الأخير الذي أحياه مساء الجمعة على مسرح أرينا بالقاهرة الجديدة ضمن فعاليات ليالي مصر، حيث قدم مشهد استعراضي لنجم البوب الراحل مايكل جاكسون معروفة بذا مون وولك كاملا، وذلك لأول مرة في مسيرته الفنية على خشبة المسرح. ونشر تامر حسني مقطع فيديو عبر حسابه على انستغرام خلال تأدية المشهد الاستعراضي بسحبة فرقته، وعلق عليه قائلا أول مرة أعمل مون وولك
لمايكل جاكسون على المسرح في حفلتي، وكان هيدا شيء بيتمنى انه ينال اعجاب متابعينه.

وانهيار حمو بيكا في جنازة والده ما أثرتش معاه في حاجة. وأبطال مسلسل سندس بموسمها الثالث ينشرون صورا من كواليس التصوير. وهيفاء المنصور شخصية الدورة الثانية عشر لمهرجان أفلام السعودية، وطبعا أكيد أضوى فهد بعد استقبالها لأول مولود لها. وأيضا هدى حسين تحلق بصدارة الترند بستر فخرية. وخلينا نشوف شو الأسباب. طبعا لكل متابعي الفنانة والنجمة هيفاء هدى حسين، طبعا ما في مسلسل عملته هالفنانة إلا ما يكون له طابع مميز، فعلا بتستحق النجومية. مسلسل ستر فخرية للنجمة هدى حسين باهتمام واسع من جمهور الدراما الخليجية منذ عرض أول حلقاته، التي جاءت محملة بجرعة كبيرة من التشويق والإثارة، ما أسهم في تصدر اسم العمل ترند منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث في جوجل. وخلال السطور التالية يستعرض أبرز العوامل والأسباب التي ساهمت في الانتشار الواسع للمسلسل وتربعه على قائمة الأعمال الأكثر متابعة ومشاهدة. وتركي الشيخ يعلن عن قرب انتهاء تصوير فيلم البوليفارد. وزينة ترد على شائعة مقاضاة أحمد عز وتوجه رسالة حادة لمروجيها، فما علاقة هذا الفيلم؟ وأيضا بعد أشهر من الانفصال مصطفى أبو سريع يعلن عودته لزوجته ولكن يكشف عن طلبه منها. وأخيرا الفنان النجم ماجد المهندس طبعا نفى كتير الإشاعات اللي عم تطلع على أصالة ومدير أعماله فائق حسن. تفاعل الفنان ماجد المهندس مع الأنباء المتداولة خلال أيام القليلة الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن انفصال مدير أعماله الشاعر فائق حسن عن الفنانة أصالة بعد تصاعد الخلافات بينهما على مدار الفترة الأخيرة، والأمر الذي حال دون استمرار العلاقة. لكن ماجد المهندس حسم الأمر وحقيقة الأنباء التي أثيرت حول انفصالهما، وذلك على هامش إحيائه حفلات غنائية في دبي. وكان هذا الجمعة الماضي أن كل ما تردد بشأن أصالة وفائق مجرد شائعات عارية تماما عن الصحة. وشدد المهندس على قوة العلاقة التي تربط أصالة بزوجها قائلا: أبو خالد وأصالة باقيين على عناد العوادل، أبو خالد وأصالة في حب كبير، في حب أبدي. لتعرب إحدى الفتيات عن سعادتها البالغة باستمرار علاقتهما، ليرد عليها بقوله: ادعي لهم ربي خليهم لبعض. وبهيك أحبتنا المستمعين كنا في رحلة سريعة إلى عالم المشاهير، وإن شاء الله بوفيكم بحلقة تانية وعودة إلى برامجنا.

طبعا هذه أغنية جديدة للفنان المبدع سيف نبيل، نهديها لكل أحبتنا على السمع وصديق البرنامج الشاعر مصطفى ستيفان وأم سعيد وفادي وألبرت وجميع الأحبة.

عليكم أعزائنا المستمعين. طبعا احنا نروح ونرجع ونرجع على بلاد ما بين النهرين. طبعا حضارة حضارة لا تنسى، وحضارة انبثقت ونشرت كل ما عندها طبعا بتمييز ودقة ولا آخره، يعني هياكل موجودة، ما حاجة واحد يتكلم، الهياكل هي اللي تتكلم. دائما أحب أطلع على الحضارات اليونانية الرومانية، أشوف في أشياء كثيرة وأربطها مع بلاد النهرين اللي هو العراق، مثل الحضارة الرومانية تركت أثر ضخم لا يزال بشكل عالم، طبعا يشكل عالمنا اليوم في مجالات القانون، البناء، اللغة، التقويم إلى آخره، من تعبيد الطرق وإلى آخره. كل هاي الأمور شوفوا الغرب أو الجهات اللي طبعا اجت إلى الشرق الأوسط وتمعنت بهذه الآثار، درستها، شافت طرق تعبيد الطرق إلى آخره. لو جينا على بابل ما شفنا بابل أنه آثار بابل أنه انملت بالمياه وانهارت وإلى آخره، كان البناء مرسوم على هندسة كاملة. الرومان بنفس اللحظة اعتمدوا على الخرسانة الرومانية واخترعوا عنوانا طبعا متينا من الخرسانة، وبنوا هياكل قائمة منذ آلاف السنين، مثل بنوا مثل مبنى البانثيون في روما، وبعض منهم ما وصفتهم ما زال طبعا الأوصاف مستمرة في التدريس. القانون الروماني تشكل على أسس الرومانية وأصبحت النواة الأساسية للأنظمة القانونية والقضائية في بناء الدولة، واليوم احنا مستندين عليها لهذا يومنا، الشرق والغرب. التقويم طبعا هو بناء اليوناني وأيضا الفريغوري، التقويم الذي يستخدم اليوم 12 شهر نظام الكبيسة، ويعود لتقديرات إجراء يوليوس قيصر اللي هو طبعا كان الإمبراطور آنذاك، إضافة إلى أرقام وحروف اللاتينية. لمعظم لغات العالم الحديثة كما زالت لا زالت الأرقام الرومانية مستخدمة منذ آلاف السنين. بالنسبة للطرق المعبدة وقنوات المياه، بنوا شبكات طرق ضخمة لا تزال آثارها موجودة، وابتكروا القناطر المياه، وبنوا آثار مدينة جرش اللي هي في الأردن وتدمر في سوريا، وقوس هادريان، وطبعا هذا القوس يقع بالنسبة لسور هادريان في شمال إنجلترا بالمملكة المتحدة، ويمتد عبر عرض البلاد ليقترب من الحدود الفاصلة بين إنجلترا واسكتلندا. دائما يستعملون طبعا بالنسبة هم شطر وعدهم هندسة كاملة في تكسير الأحجار الضخمة بثقبها حسب الحجم اللي يحتاجونه بشكل خط مستقيم بثقبها، وطبعا يملوها بالقطع الخشبية، وبعد يملوها بالماء، وهذا طبعا تتوسع الأخشاب وتبدي تفطر هذه الأحجار، يكون سهل كسرها بعد ذاك. هذه طريقة طبعا مو سهلة، لكن الرومان استغلوا كل الأمور في تكوين الهندسة آنذاك، وبنوا في عهد الإمبراطور الروماني هادريان ابتداء من عام 122 ميلادية ليكون بمثابة حدود دفاعية شمالية للإمبراطورية الرومانية، وكان هذا طبعا من السور العظيمة. طرق مواصلات والرحلات أيضا مدن الكبيرة مثل نيوكاسل ودنبرا، وأفضل الحصون والمناطق التي يمكن زيارتها مثل الحصن
هوستيدز، وأخذ الرومان فكرة وتقنيات قطع الأشجار بشكل أساسي من الحضارتين الإغريقيتين واليونانية والأتروسكانية، الحضارة التي سبقت الرومان وحكمت أجزاء واسعة وأجزاء طبعا من إيطاليا. كل هذا وشوفوا المدى لا زال موجود ليومنا هذا بالنسبة للإيطاليين. يقال أن الرومان لا يعرفون النوم والهدوء، يعني طبيعتهم الشغل الشغل والتفكير في إنجاز الأعمال سواء كانت ضخمة أو بسيطة، دائما يكونون على يقين في انتهاء هذا الشغل، وكانوا ما ينامون إلا في التعب الشديد. شوفوا الأفكار والبناء ما يجي بالسهولة، ليومنا هذا الأرصفة متراصة. كانوا يستخدمون الأحجار بالنسبة طبعا تبليط الطرق بين البيوت، أو نقول بين لاينات المدن، يستخدمون الحجارة الصغيرة، لكن يضربون الأرض بالأحجار المكسر وبعدين الزفت ولا آخره، إلى أن آخر شيء يكسون الأرض بهذه الأحجار اللي هي تكون على شكل مبرية وعلى شكل لمعان، ودائما يضعون الجوانب الأخيرة للشارع أو الدربونة يكون مرتفع عن الوسط حتى انسياب المياه يكون بطريقة انسيابية، وكيف عزلوا المياه الثقيلة عن المياه الخفيفة وكيف استغلالها، وكانوا يعني بمنتهى الدقة والهندسة. هذه الأمور كلها بقت لا زالت موجودة في لبنان، في سوريا، وأيضا في مناطق أخرى من أوروبا، ولا ننسى حتى إيطاليا، وطبعا مناطق مشارفها الجهة الغربية من القارة الأوروبية. إذن الرومان ذات حضارة، ولازلنا نستخدم كل أمورها حتى حروفها واللغة اللاتينية اللي كانوا طبعا يستعملوها دخلت على الإيطالية، وهي سبب تكوين اللغات في أوروبا. وبهذا أعزائنا المستمعين انتهى كلامنا عن الرومان، ولازلنا نستخدم كل أمور الرومان إلى يومنا هذا.

0: مونتي كارلو الدولية، أنها 4:30 صباحا في استديوهاتنا.
1: ليلة موجز لهم وآخر الأخبار معك نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
2: صباح الخير آدم وريتا، وصباح الخير لكل المستمعين. صعدت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، معلنة توسيع هجماتها البرية ضد حزب الله، في وقت وصف فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السيطرة على قلعة شقيف بأنها تحول حاسم في سير العمليات. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 8 أشخاص بينهم 3 نساء جراء غارة إسرائيلية على الجنوب، بينما تتواصل الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية في مناطق متفرقة من البلاد. وفي ظل التصعيد، دعت فرنسا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم، حيث من المقرر أن يبحث التطورات في لبنان وتداعياتها. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا شيء يبرر التصعيد الكبير الجاري حاليا، مشددا على ضرورة وقف القتال بشكل دائم. إلى تطورات الملف الإيراني، حيث حذر رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف من أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، مشددا على أن مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف من أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة مشددا على أن بلاده

قتلت القوات الإسرائيلية أمس فلسطينياً أثناء محاولته دخول القدس عن طريق تسلق الجدار المقام في الضفة الغربية المحتلة. كذلك أسفرت عملية دهس بسيارة في جنوب الضفة الغربية المحتلة عن إصابة فتاتين أمس بحسب ما أفاد مسعفون والجيش الإسرائيلي. في السودان قتل عشرات الأشخاص في هجومين منفصلين في ولايتي شمال وغربي كردوفان في الساعات الماضية بحسب بيان لمجموعة حقوقية معنية بتوثيق انتهاكات الحرب. أعلنت السلطات المعينة من موسكو في جنوب أوكرانيا الخاضعة لسيطرة الكريملين أن طائرات مسيرة أطلقتها كييف قتلت طفلا فيما أصيب 11 شخصا. قال الاتحاد الدولي لنقابات العمال اليوم إن حقوق العمال في كل أنحاء العالم تتدهور بما في ذلك في الديمقراطيات الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا. فاز حزب العمال المالتي بالانتخابات التشريعية مؤمنا بالتالي ولاية رابعة لرئيس الوزراء المنتهية صلاحيته روبرت

وبنبقى مع أخبارنا الأسترالية المحلية. خبرنا الأول، ترك بين الحياة والموت، اعتداء وحشي على رجل بعد مطالبته بخفض صوت الموسيقى في سيدني. تعرض رجل أسترالي لاعتداء عنيف في مدينة سيدني بعد أن طلب من مجموعة من الأشخاص خفض صوت الموسيقى خلال حفل أقاموا في حديقة عامة، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى بإصابات في الوجه، بينما تواصل الشرطة تحقيقاتها للقبض على المتورطين. وخبرنا التالي، عائلة بريطانية تبيع كل ممتلكاتها للانتقال إلى أستراليا وتغادر بعد أشهر قليلة، والسبب. كشفت قصة زوجين بريطانيين عن التحديات الحقيقية التي قد تواجه بعض المهاجرين عند الانتقال إلى أستراليا بحثا عن حياة جديدة، بعدما اضطر إلى مغادرة البلاد بعد 7 أشهر فقط من وصولهما إلى أستراليا، وقبل أن يقرر العودة مجددا لاحقا والاستقرار النهائي. الزوجان فيكتوريا وداميان بايرون انتقلا من مدينة مانشستر البريطانية مدينة بيرث الأسترالية عام 2022 برفقة طفليهما، في خطوة وصفها بأنها كانت تحقيقا لحلم الأسترالي الذي يطمح إليه كثير من البريطانيين. توقعات الشتاء في أستراليا، طقس أدفأ من الطبيعي وتراجع في الهطولات المطرية. كشف مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي عن توقعاته لموسم الشتاء المقبل، مشيرا إلى أن البلاد ستشهد طقسا أكثر دفئا من المعتاد، مع ليالي أقل برودة وهطول أمطار دون المعدلات الطبيعية في أجزاء واسعة من البلاد. وبحسب التوقعات الموسمية الطويلة المدى، فإن معظم المناطق الجنوبية في أستراليا مرشحة لتسجيل درجات الحرارة أعلى من المتوسط خلال ساعات النهار أو الليل، في استمرار لنمط الطقس الدافئ الذي رافق فصل الخريف الماضي. وننتقل لخبرنا التالي، الكشف عن تفاصيل جديدة عن بعد تعرض امرأة لاعتداء عنيف على يد شرطيين في سيدني. كشفت عائلة امرأة أسترالية عن تسجيلات مصورة صادمة

توثق تعرضها لاعتداء عنيف على يد شرطيين في ولاية نيو ساوث ويلز في حادثة أثارت موجة من الغضب الواسعة وأعادت الجدل حول أساليب تعامل الشرطة مع الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية. وكما تظهر التسجيلات التي التقطها كاميرات مثبتة على زي الشرطة، السيدة جودي نوت وهي تمر بحالة ذهنية حادة في أحدى شوارع غرب سيدني عام 23 قبل أن تتعرض لسلسلة من الاعتداءات الجسدية من قبل عنصرين في الشرطة. وأيضا خبرنا التالي، عاصفة تضرب غرب أستراليا وتقطع الكهرباء عن آلاف المنازل وتحذيرات من الأسوأ خلال الساعات القادمة. تسببت عاصفة قوية اجتاحت ولاية غرب أستراليا في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 10,000 منزل، فيما حذرت السلطات من أن الظروف الجوية الأشد خطورة لم تصل بعد مع توقعات برياح مدمرة وأمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة. وخبرنا قبل الأخير، عادات بسيطة قد تخفض فاتورة التسوق الشهري وخبراء يكشفون طرق فعالية لتوفير المال. يبحث كثير من الأسر عن وسائل عملية لتقليل نفقات التسوق دون التأثير على وجود الطعام أو احتياجات المنزل الأساسية. وفي ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية وتزايد الضغوط المعيشية، يؤكد خبراء في سلوك المستهلك أن بعض العادات اليومية الصغيرة قد تحدث فرقا ملحوظا في فاتورة البقالة الأسبوعية أو الشهرية. ومنها يرى المختصون أن أول خطوة لتقليل المصروفات الغذائية تبدأ من داخل المنزل عبر الاستفادة مما ما هو متوفر بالفعل في المطبخ والثلاجة قبل التوجه إلى التسوق. وأيضا ينصح الخبراء بإجراء جرد سريع للمخزون المنزلي سواء في الخزائن أو الثلاجة أو الفريزر، ثم بناء خطة الوجبات الأسبوعية وفق المكونات الموجودة، مما يساهم في الحد من شراء منتجات غير ضرورية وتقليل نسبة هدر الغذاء. وأخيرا خبرنا الأخير لهذا اليوم، أمريكا تمنع إعلامي أسترالي من دخول أراضيها قبل كأس العالم بسبب زيارته لهذه الدول. كشفت قناة 9 نيوز الإخبارية الأسترالية عن منع الإعلام الأسترالي المعروف توم ستيافونورد والمقدم طبعا في نشرات الأخبار في القناة ومنتج برامج 60 دقيقة ومن السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل أسابيع قليلة فقط من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم. وكان ستيافونورد قد خطط لرحلته لحضور مباريات كأس العالم الشهيرة الشهر المقبل، لكن اضطر إلى إلغاء حجز الطيران والتنازل عن تذاكر الدخول بعد رفض طلبه في التأشيرة. فكجزء من إجراءات التقدم على التأشيرة، طلب من ستيافونورد الكشف عن الدول التي زارها مؤخرا والتي شملت كوريا الشمالية وأفغانستان وكوبا بسبب مهامه الصحفية. وبمجرد أن اطلع مسؤول الهجرة على هذه الوجهات رفض فورا. كنا نحن وأنتم مع أخبارنا المحلية لهذا اليوم، وعودة إلى برامجنا.

0: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية، ولأننا واثقون من جودة خدمتنا زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
1: 04-0505-7700.
2: بإدارة أحمد المصري.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني المتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

صباح مع راديو 2000 FM، أحلى برامج صباحية ومنوعات ولقاءات وتواصل مع المستمعين، ولإعلاناتكم عبر أثير الإذاعة العربية 2000 FM، ما عليكم سوى الاتصال على الرقم 0400449000 مع الإذاعة العربية. صباحكم أحلى.

0: ونبدأها ببرج الحمل. يوم مناسب لاتخاذ قرارات مؤجلة، حاول التحكم في اندفاعك عند النقاش مع الآخرين.
1: اسأل النجوم يا سيدي يا سيدي العرافين، اسأل عن حبيبي وقل لي.
0: وبرج الثور قد تتلقى خبرا جيدا يتعلق بالمال أو العمل، وركز على أولوياتك. أما الجوزاء، التواصل هو مفتاح نجاحك اليوم، فرصة للتعرف على أشخاص جدد.

0: الجوزاء التواصل ومفتاح نجاحك اليوم فرصة للتعرف على أشخاص جدد. والسرطان يقول تحتاج إلى بعض الراحة وإعادة ترتيب أفكارك، لا تضغط على نفسك أكثر من اللازم.
1: جيتك حاضن يا سيد جراح العاشقين،
2: اسأل النجوم يا سيد يا سيد العرافين.
0: والأسد طاقتك مرتفعة وقد تلفت الأنظار بسهولة، استغل ثقتك بنفسك بحكمة.
1: يا سيد العرافين اسأل عن حبيبي وقولي قولي راح.
0: أما العذراء التفاصيل مهمة اليوم خصوصا في العمل أو الدراسة، تجنب المبالغة في القلق. الميزان يوم جيد للعلاقات الاجتماعية والعائلية، حاول إيجاد التوازن بين احتياجاتك واحتياجات الآخرين.
1: شوف بختي في الفنجان، أنا عاشقة وملهوفة وغدرني الزمان.
0: والعقرب قد تظهر فرصة جديدة تستحق الدراسة، لا تتسرع في الحكم على الفور.
1: ملهوفة غدرني الزمان وراح عني حبيبي.
0: والقوس روح المغامرة لدي قوية اليوم، فرصة مناسبة للتخطيط لسفر أو تجربة جديدة.
2: اسأل النجوم يا سيد يا سيد العرافين.
0: والجدي التركيز والانضباط يساعدانك على إنجاز الكثير، انتبه لصحتك أيضا.
1: النجوم يا سيد يا سيد العرافين، اسأل عن حبيبي وقولي راح فين.
0: وأيضا الدلو أفكارك المبتكرة قد تجذب الاهتمام، شارك رؤيتك مع من تثق بهم.
1: قولي راح فين.
0: وأخيرا برج الحوت المائي، حدسك قوي اليوم وقد يساعدك في اتخاذ قرار مهم، خصص وقتا للاسترخاء. أحبتي هذه التوقعات الأبراج لهذا اليوم، ونقول دائما الله أعلم.

0: ويست أوتو يقدم لكم خدمة الصيانة والإصلاح لجميع أنواع السيارات بأفضل الخبرات الفنية. نضمن لك جودة العمل وتأكد بأن سيارتك ستتم صيانتها بأفضل طريقة من قبل الفنيين. ويست أوتو يقدم لكم صيانة محركات السيارات الحديثة بأعلى المواصفات التقنية والفنية. ولأننا واثقون من جودة خدمتنا، زورونا على العنوان 172 هكتر ستريت جستر هيل، أو الاتصال على الرقم
1: 04-0505-7700.
2: بإدارة أحمد المصري.

الدكتور علاء العوادي، العالم الروحاني المتخصص بالتنويم المغناطيسي للعلاجات النفسية والروحانية وإبطال السحر والمس. للاتصال سيدني 0400 44 9000.

0: وفي نهاية برامجنا لهذا اليوم نستودعكم الله ونلتقيكم غدا بحفظ الله ورعايته ساعة 12 ظهرا مني أنا على العوادي أجمل تحية وإلى الملتقى.
1: تحية كبيرة، مع السلامة،
2: أتمنى لكم تحول عافية وباي باي.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: 2000 station sponsor.
4: على الطريق المفتوح من المفترض أن تشعر بالحرية والانطلاق، لكنك محاصر عالق أمامك. فجوة تغريك تدعوك للتجاوز، لكن إذا تحركت قبل الأوان وانغلقت الفجوة فجأة، فكين معدنيين يطبقان عليك. لا تثق بالفجوات، تصرف وكأن كل شيء يتربص بك. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
2: 2000 Station Sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقا. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: 2000 station sponsor.